0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد توليت قبطان على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش
1: القلب بيشتاق
0: روبي تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: الجمعة، مزيكا طول اليوم.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على Energy.
2: جديد توليت قبطان على Energy.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد أحمد عبد الحميد على إنرجي، سيبونا نفرح.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تخت عمرك. احمد عدلي، تخت عمرك. تخت عمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
3: النهاردة الويكند، اسمع أغاني من غير توقف.
0: النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايماً في اللي حواليه لدرجة أنه بيعتذر وبيمهد قبل ما يقول أي نكتة، حرصاً منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في أي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. انرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

0: Non-stop music on Energy.
1: جديد أحمد سعد على Energy. يا ولا يا ولا.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لا.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Non-stop music on energy.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: Déjà vous, every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Friday Hits on Energy.
1: جديد كايروكي على Energy. نسينا

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: النهارده الويكند. اسمع اغاني بدون توقف على انرجي

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس رامي عياش
2: القلب بيشتاق
1: روبي تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
3: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر.
1: Friday hits on energy.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي. يا ولا يا ولا.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: القلب بيشتاق لك.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع ساره المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها Friday Hits on Energy. النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايماً في اللي حواليه لدرجة أنه بيعتذر ويمهد قبل ما يقول أي نكتة، حرصاً منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في أي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. أنرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

0: Possiamo.
1: جديد علي لوكا على انرجي انساكي ازاي.

0: واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من اربعة لستة على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

Hardal Weekend. Non-stop music on energy. جديد لطيفة على energy خطر

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: عرفها دايرة ما زهر رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الجمعة 21 أغسطس، رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لك.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
0: It's Friday on Energy. النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايماً في اللي حواليه لدرجة أنه بيعتذر ويمهد قبل ما يقول أي نكتة، حرصاً منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في أي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. أنرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

0: Non-stop music on energy.
1: جديد محمد عدوية على energy جوا عيني.

It's Friday on Energy.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق أنا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى أنت والحر.
2: جديد تو ليت قبطان على انرجي.

جديد. أحمد عبد الحميد على إنرجي. سيبونا نفرح.

0: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي دلوقتي. لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك، المهم انها اغاني مكسرة الدنيا ومالية ريلز والستوريز. خلونا نبدأ بأول أغنية كانت فايرل الأسبوع ده. الأغنية هي Favorite Crime لأوليفيا رودريجو. الأغنية أصلاً نزلت في 2021 وكانت تراك رقم 10 في أول ألبوم لأوليفيا اللي هو ساور. طب إيه بقى اللي رجعها ترند تاني؟ اللي رجعها ترند هو إن الناس بدأت تستخدم كوبليهات من الأغنية معمول لها ريميكس مع إيقاع أغنية Teach Me How to Doggy. الناس بتستخدم الساوند على تيك توك عن مواقف مش لذيذة حصلت لهم، لكن بدل ما يركزوا على الجزء الوحش بيبصوا على البوزيتيف سايد، حتى لو الحاجة الحلوة دي غريبة أو ملهاش حتى أي علاقة بالموقف، زي مثلا إن حد يجيله برد وهو بيصيف بس جاس وات العاية خلاه يخس 6 كيلو. تعالوا بقى نروح نسمع Favorite Crime ونرجع نكمل كلامنا.

الأغنية اللي جاية هي Put It On Me لـ I Don't Think So Solo. الأغنية دي نزلت في 2026 وبقت ترند على كل منصات السوشيال ميديا، لكن اللي ما تعرفوش بقى إنه I Don't Think So Solo أخد جزء من أغنية Talking Body للنجمة السويدية Tove Lo. الأغنية أصلاً نزلت في 2015 وكانت ضمن أول ألبوماتها Queen of the Clouds، وعمل لها زي ريميكس سريع كده خلاها ترجع الناس تسمع الأغنية بشكل جديد. النسخة الجديدة حققت انتشار سريع جدا من أول طبعا ما نزلت. الأغنية دخلت ضمن قائمة بيلبوردز تيك توك فيرال هيتس، وده ساعدها أكتر في انتشارها. يلا نسمع Put It On Me بنسخة I Don't Think So Solo ونشوف إزاي جزء من أغنية عمرها أكتر من 10 سنين رجع فيرال في 2026.

الأغنية اللي هكلمكم عنها دلوقتي عمرها تقريبا 47 سنة، ومع ذلك رجعت بقوة كبيرة جدا في صيف 2026. الأغنية اللي بنتكلم عنها النهاردة هي Don't Stop Till You Get Enough لمايكل جاكسون. الأغنية نزلت سنة 1979 من ألبوم Off The Wall، وكانت أول أغنية سولو يكتبها مايكل بنفسه. الأهم بقى من ده كله أن الأغنية دي هي اللي رجعته لصدارة البيلبورد بعد غياب 7 سنين. والسنة دي مع النجاح الضخم لفيلم مايكل، أغاني مايكل كلها تقريبا خدت دفعة جديدة، والأغنية دي تحديدا رجعت الشارتس ووصلت التوب 10 على قوائم الأغاني على سوشيال ميديا. أما بقى المايكل مانيا فدي شكلها مكملة، لأن في جزء تاني من فيلم مايكل بيتحضر بالفعل. يلا نسمعها ونرجع لكم تاني.

واحدة من الأغاني الجديدة اللي بقت فايرل من أول ما نزلت هي أغنية زياد زازا وزينة وحياة عيونه. أغنية وحياة عيونه نزلت بداية الأسبوع اللي فات بعد ما غنوها سوا لايف لأول مرة في حفلة زينة في الساحل. الفيديو كليب بقى اتصور في الفيوم ومن وقت ما نزلت وهي ترند على اليوتيوب. الأغنية دخلت قائمة بيلبورد عربية لأعلى 50 أغنية هيب هوب وبقت في المركز 27. الأغنية من كلمات وألحان زياد زازا وزينة وتوزيع وميكس إسماعيل نصرت بالتعاون مع علي دهب. فتعالوا نروح نسمع دوو زياد زازا وزينة وحياة عيونه ونرجع تاني.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: واحدة من الأغاني اللي لسه مكملة معانا من الأسبوع اللي فات هي أغنية جريئة قوي لتولي.

توليت الأسبوع ده كمان كان فايرل على السوشيال ميديا بأغنيتين، واحدة منهم اللي لعبناها والتانية هي أغنية ولا عاش ولا كان. الأغنية دي برضو نزلت ضمن ألبوم توليت الجديد صديق البرنامج، وبقت واحدة من أكتر الأغاني اللي الناس حبتها، وهي من كلمات وألحان توليت.

من الأغاني اللي لعبناها الحلقة اللي فاتت ولسه فايرل ومكملة معانا للحلقة دي كمان هي أغنية استنى لتاوسن وفارس سكر. الأغنية نزلت سينجل من شهرين وتعتبر كولاب جديد جمع بين لونين مختلفين في المزيكا، وده خليها تكون واحدة من أحلى الهيتس اللي نزلت الصيف ده.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: أنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: الأغنية اللي جاية هي أغنية RMB اللي هي Ring My Bell للرابر البريطاني H. الأغنية نزلت في يونيو 2023، واللي عمله H هنا هو إنه أخذ سامبل من أغنية الديسكو المعروفة Ring My Bell للمغنية الأمريكية أنيتا وورد. الأغنية نزلت في 1979 وركب عليها H إيقاع سريع من ستايل UK راب بتاعه. التراك ده انتشر على تيك توك في فيديوهات الرياضة والكورة والسمر أديتس، فبقت واحدة من أحلى تراكات الصيف السنة دي. يلا نسمع RMB لH ونرجع تاني.

الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي الحقيقة بقالها شوية فايرل على السوشيال ميديا، والأغنية هي عمك وعم عمك لمحمود العسيلي وعصام صاصة. الأغنية نزلت في شهر 6 اللي فات ضمن الحملة الدعائية لفيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام، ومن وقت ما نزلت وهي شد الناس ومحققة نجاح كبير جدا. لكن اللي خلى الأغنية تبقى فايرل لحد دلوقتي، غير إنها طبعا أغنية حلوة جدا، هي فيديوهات كاست الفيلم اللي منها محمد إمام وشيكو ويارا السكري. الأغنية دخلت على قائمة بيلبورد أرابيا هوت 100 ووصلت للمركز السادس. يلا نروح نسمع عمك وعم عمك من كلمات فيليبينو والحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

اخر اغنيه هنختم بيها لعبتك فايرل معانا النهارده هي اغنيه سمر نايتس لمايلا. الاغنيه نزلت في يونيو 2024 كسنجل بس انتشرت بشكل كبير السنه دي. اما عن ارقامها فالاغنيه عادت ال 8 مليون استماع على سبوتيفاي وحققت على يوتيوب ويوتيوب ميوزك اكتر من 2 مليون مشاهده، ده غير طبعا ملايين المشاهدات على الفيديوهات اللي استخدمت الاغنيه. يلا نروح نسمعها وبكده نكون خدنا لفه سريعه بين اكتر الاغاني الفايرل على السوشيال ميديا في العالم الاسبوع ده. كنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، انا منى يوسف بكون معاكم كل جمعه من 6 ل 7 على انرجي 92.1. اسمعوا بعدي لعبتك عربي مع ساره المنذر وبعدها لعبتك انجلش مع باسم كميل. باي.

0: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي.
1: النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايماً في اللي حواليه لدرجة أنه بيعتذر وبيمهد قبل ما يقول أي نكتة، حرصاً منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في أي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. أنرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

0: المزيكا لعبتها.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي، وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع، وكمان كل النيو هيتس على انرجي. الاسبوع ده كله اغاني جديد في جديد، فخلينا نبتدي على طول بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده ونيو انتري على لعبتك عربي الاسبوع ده لفارس سكر وتوصل بعنوان استنى. الاغنيه نزلت من شهر وقدرت تحقق نجاح كبير جدا من وقت نزولها على كل الميوزك بلاتفورمز والسوشيال ميديا، وعملت كمان مشاهدات عاليه جدا على اليوتيوب، وقدرت تدخل قائمه اكتر الاغاني اللي الناس بتسمعها وبتترند زي بيلبورد اريبيا. التعاون ده بيجمع بين اللون الشعبي والمهرجانات اللي بيقدمه فارس سكر وبين ستايل توسن أو توسن، أرجو أن أنا أكون بقول اسمه صح، المميز جدا في البوب والراب، وأغانيهم سواء قدرت تحقق مراكز متقدمة جدا زي ما قلنا في البيلبورد أريبيا والهوت 100، وكانت كمان من أكتر الأغاني اللي انتشرت في مصر والعالم العربي. فتعالوا نروح نسمعها في المركز العاشر.
1: المركز العاشر.

أغنية جديدة ونيو أنتري هي اللي قدرت تحتل المركز التاسع الأسبوع ده في لعبتك عربي، وهي أغنية الليلة لأحمد سعد من ألبومه الجديد الألبوم الإلكترو. أحمد سعد فاجئنا يوم 5 أغسطس بألبومه الجديد الألبوم الإلكترو، واللي فيه 6 أغاني كلهم فيهم طابع إلكتروني ومزيكا مختلفة شوية عن اللي متعودين عليها منه. كمان سعد ظهر بشكل جديد ومختلف تماما، شعر أشقر لوك جريء، وده جزء من مشروع فني جديد هو بيحضر له، واللي هيكون عبارة عن كذا ألبوم، كل ألبوم بيكون فيه لون وستايل وشكل مختلف. الألبوم الإلكترو فيه 6 أغاني، وهم الليلة، طايرين، 9 ونص، محيراني، وصل وصل، ويا ولا يا ولا. وكالعادة أحمد سعد طبعا متعاون مع أسماء تقيلة جدا في صناعة المزيكا زي تامر حسين، أمير تعيمة، عمرو مصطفى، ونادر حمدي. أما أغنية المركز التاسع الليلة فهي من كلمات محمد شفعي، ألحان وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

0: محمود العسيلي وأغنيته الجديدة عاملة فيها من إيجيبت هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من 5 أيام تقريبا وهي من ضمن الميني ألبوم الجديد لعسيلي واللي نزل بعنوان عسيلي نسخة الساحل. أغنية عاملة فيها من إيجيبت من كلمات فيليبينو ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

المركز السابع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي بعنوان 5 لشرنوبي من ألبومه الجديد بعد الليل فوليوم 2.6. محمد الشرنوبي نزل أحدث ألبوماته بعد الليل على كل منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، وكمان شارك بنفسه في تلحين 6 أغاني من الألبوم، وكمان شارك في التوزيع ل5 أغاني. في ألبوم بعد الليل بيبدأ شرنوبي مرحلة جديدة من النضج الفني، ودي أول مرة بيكتب فيها أغنية بنفسه وهي أغنية بعد الليل. كمان زي ما قلت لكم لحن 6 أغاني وشارك في التوزيع الموسيقي للألبوم، وشارك معاه في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم مثلاً

مصطفى ناصر، فليبينو، مصطفى حدوتة، والملحن إيهاب عبد الواحد والملحن عطار، والموزعين عمرو البنا وإسماعيل نصرت والويلي وخوليو. ألبوم بعد الليل بيضم 8 أغاني مختلفة ومتنوعة، وهم زي الغجر، حبيت، أنا هعمل، غربة، وعلى مهلك، فين ما تروح، وبعد الليل، وأخيرا أغنية 5 اللي بتحتل الأسبوع ده المركز السابع. أغنية 5 من كريمات فليبينو، ألحان وتوزيع شرنوبي. تعالوا نروح نسمعها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: النهارده الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: المركز السادس الأسبوع ده بتحتله أغنية أنغام الجديدة دي روحي من الميني ألبوم الجديد دي روحي. الميني ألبوم نزل من أسبوعين تقريبا، والألبوم بيضم 4 أغاني تعاون فيهم أنغام مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين. أغنية دي روحي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا للمركز الخامس اللي بتحتل اغنية جدع لتامر عاشور من ألبومه الجديد مراية الحب. الاغنية قدرت تسمع وتنجح جدا الفترة اللي فاتت، وقدرت كمان تحقق قرب 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها. كمان قدرت تبقى من ضمن الاغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك لحد دلوقتي. أغنية جدع من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس أسامة الهندي، وماستر أمير محروس.

0: ثنائية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية تامر حسني الجديدة بنت مين من ألبومه الجديد مش هتتكرر. الألبوم نزل من أسبوع تقريباً، وقدرت أغنية بنت مين تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جداً، وصلت لقرب 6 مليون مشاهدة في أول 5 أيام بس من نزولها، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك في مراكز متقدمة جداً. ألبوم مش هتتكرر بيضم 14 أغنية بألوان مختلفة، وأغنية المركز الرابع بنت مين من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي.
1: المركز الرابع

0: Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
6: انت بتسمعوا لعبتك عربي مع ساره المنذر.
7: وليت في أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية جريئة قوي من ألبومه الجديد صديق البرنامج، هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث. أغنية جريئة قوي كانت أول أغنية بينزلها توليت من ألبومه الجديد صديق البرنامج، والألبوم بيضم 10 أغاني، وفي نفس الوقت كمان كانت أول أغنية بتنزل لتوليت على منصة المزيكا العالمية كولرز شو. الأغنية نزلت الشهر اللي فات وقدرت تحقق نجاح كبير جداً على السوشيال ميديا وكمان على اليوتيوب، وقدرت تحقق قرب الـ 14 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزيك، ده غير إنها كمان مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا وعلى التيك توك لحد دلوقتي. فتعالوا نروح نسمع جريئة قوي في المركز الثالث.
6: المركز الثالث.

0: أغنية تيتا تيتا لكايروكي من الألبوم الجديد سوبرنوفا هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الألبوم نزل من 10 أيام تقريبا وقدر يحقق نجاح كبير جدا من وقت نزوله وانتشار مرعب، وناس كتير جدا بتتكلم على لذاذة وحلاوة الألبوم من وقت نزوله وتنوع أغانيه. الألبوم نزلوه كايروكي على اليوتيوب بطريقة الشورت موفي وبيضم 10 أغاني. أما أغنية تيتا تيتا قدرت تحقق قرب 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى في المركز الثاني في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك، وهي من كلمات أمير عيد. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي قدرت تحتله الأسبوع ده، هي أغنية جديدة ونيو أنتري للهضبة عمرو دياب بعنوان حبيتك من ألبومه الجديد حبيتك. الألبوم نزل من أسبوعين تقريبا، وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جدا، وأغانيه كلها تبقى تريندينج على كل منصات الأغاني وعلى اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. أما أغنية حبيتك فقدرت تحقق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها والحد دلوقتي. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكسو ماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها دلوقتي في المركز الأول، بس قبل ما نروح نسمعها عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على انرجي. كنت معاكم سارة المنذر، هتسمعوا من بعدي على طول باسم كميل في لعبتك انجلش. باي باي.

Friday Hits on Energy. النهارده عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايما في اللي حواليه لدرجة انه بيعتذر وبيمهد قبل ما يقول اي نكتة، حرصا منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في اي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. انرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. النهارده يوم الجمعه ودلوقتي الساعه 8، يعني بيتجدد معاكم ميعاد حلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش، البرنامج اللي بتسمعوا فيه كل الاغاني الانجليش اللي انتوا بتطلبوها وبتحبوا تسمعوها في مختلف برامج انرجي 92.1 على مدار الاسبوع اللي قبله. مساء الفل عليكم، انا باسم كميل، ويلا بينا نستعد كده نلعب مع بعض او نسمع مع بعض اكتر 30 اغنيه طلبوا على مدار الاسبوع اللي فات. وطبعا زي ما احنا متعودين بنبدأ العدد التنازلي من المركز الثلاثين لحد ما نوصل للمركز الاول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الاغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الاغنية اللي موجودة معنا في المركز الثلاثين، والاغنية دي كانت في المركز 25 الاسبوع اللي فات، وهي اغنية كي جي بي لا أدلة. في المركز 29 بتيجي زارا لارسن ومعها بينك بانترس بأغنية ميدنايت سن The Girls Trip Remix. أما المركز 28 فهو من نصيب أغنية I Knew It I Knew You من ساوند تراك فيلم توي ستوري جديد. تايلور سويفت I Knew You I Knew You معنا في المركز 28. أما في المركز 27 فبتيجي أغنية Four to the Floor لأوفنباك وستار سيلر. أما المركز 26 فهو من نصيب أغنية New Entry لبيلا ماي اسمها Boring مي بيبي. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش معكم باسم كميل. 26

0: لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9 لحد ما نعرف إيه هي الأغنية اللي هتكون معنا في المركز الأول في حلقتين النهاردة. لكن إحنا لسه في المركز 25 اللي من نصيب أغنية سويم لفريق BTS. أما المركز 24 فبتظهر لتاني مرة زارا لارسن، لكن المرة دي معها شاكيرا بأغنية يورو سامر من الجيرلز تريب إديشن. والمركز 23 من نصيب أغنية كانت في المركز 20 الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Reach Out لفيكتوريا موني. والمركز 22 من نصيب أغنية Animal لكاتس آي اللي نزلت من المركز الثاني للمركز 22. هل ده بسبب أن في أغنية تاني ليهم دخلت معانا في الشارتس في التوب 10؟ هنعرف في حلقة النهاردة. لكن المركز 22 من نصيب أغنية Animal لفريق كاتس آي. والمركز الأول من نصيب أغنية ميتشيكو للدي جي جوجا فيتشرينج جيسون ديرولو وكمان ميلودي. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
1: I... 23

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في 8 وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت

العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 75-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
2: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
1: لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكو لحد الساعة 9 على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. وتعالوا نبدأ مع بعض التوب 20 songs. في المركز العشرين بتيجي أوليفيا دين بأغنية So Easy To Fall In Love. أما المركز التسعتاشر ونزلت من المركز الاربعتاشر الأسبوع اللي فات هي أغنية Cardi B الجديدة أها. أما المركز التمنتاشر فهي New Entry الأسبوع ده أغنية جديدة اسمها Faded Eyes لزرب ومعاه كليب. الأغنية دي حلوة قوي ودخلت معانا الشارتس في المركز التمنتاشر. أما المركز السبعتاشر فهو من نصيب تايلور سويفت اللي بتظهر لتاني مرة بعد ما كانت موجودة معانا في المركز الثمانية وعشرين بأغنية I Knew It I Knew You، موجودة معانا في المركز السبعتاشر بأغنية إليزابيث تايلور. والمركز الستاشر من نصيب سومبر بأغنية Home Wrecker. وصلنا لنص الشارتس وهنكمل نص الشارتس الأول، يعني من المركز الخمستاشر لحد المركز الأول بعد ما نسمع شوية أغاني من اللي قلتلكوا عليها اللي موجودة معانا النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش.
3: Nineteen.

0: يلا بينا نبدأ النص الأول من الشارتس، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول، وعلى طول نروح على الأغنية اللي بتحتل المركز الخمستاشر، وهي أغنية Less Than A Lover لجيني اللي كانت موجودة في المركز الحداشر الأسبوع اللي فات، لكن نزلت أربع مراكز. والمركز الأربعتاشر من نصيب أغنية Magnetic لدابوسا، والمركز التلاتاشر من نصيب أغنية Turn Off The Lights لجوست جاك ستايل جون، والمركز الاثناشر من نصيب أغنية جديدة لنيكي هيتن. نيكي هيتن هي مغنية جديدة نزلت أول ألبوم ليها، والأغنية اللي دخلت معانا الشارتس النهاردة هي اسمها What Are You Here For، سمعناها كتير على مدار الأسبوع اللي فات وانتو طلبتوها كتير، عشان كده موجودة معانا في المركز الاثناشر. أما المركز الحداشر وبرة التوب 10 سونجز على طول هي أغنية I Just Might لبرونو مارس. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، لكن هنرجع بقى بالتوب 10 سونجز.
1: Fifteen.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
3: هيتس فرايدي أون إنرجي. لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
4: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وعلى طول نروح على المركز العاشر اللي بتحتلها أغنية American Girls لهاري ستايلز. أما المركز التاسع فهي من نصيب أغنية كانت في المركز العاشر الأسبوع اللي فات وطلعت مركز واحد بس، هي أغنية ألي جولدينج الجديدة Ravers. والمركز الثامن من نصيب أريانا جراندي بأغنية Hate That I Made You Love Me. وعلى فكرة ده مش هيكون الظهور الوحيد لأريانا جراندي في حلقة النهاردة. أما المركز السابع فهي من نصيب أغنية كانت مكسرة الدنيا أول ما نزلت والحد دلوقتي لسه موجودة معانا في التوب 10 سونجز، هي أغنية دراكولا لتيم إمبالا وجيني. زي ما عرفنا جيني كانت معانا في المركز الخمستاشر بأغنيتها الجديدة Less Than A Lover، لكن موجودة معانا مع تيم إمبالا في المركز السابع بأغنية دراكولا. والمركز السادس من نصيب أغنية مادونا وكايلي مينوغ Love Sensation، الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز الثالث الأسبوع اللي فات لكن نزلت ثلاث مراكز للمركز السادس الأسبوع ده. كده مش فاضل لنا غير أكتر خمس أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي، هنعرفهم مع بعض بعد ما نروح نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها.

وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة، وهي طبعاً التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. في المركز الخامس بيجي أليكس وارن بأغنية Fever Dream، أما المركز الرابع فهي من نصيب أغنية Self Aware لتمبر سيتي. المركز الثالث بقى من نصيب أغنية كانت في المركز السابع الأسبوع اللي فات والحد دلوقتي مكسرة الدنيا، مع أنها نزلت مع أول بداية كاس العالم 2026، هي أغنية داي داي لشاكيرا ومعها بيرنا بوي، لسه مكسرة الدنيا لحد النهاردة في المركز الثالث في لعبتك للأغاني الإنجليش. أما المركز الثاني وتاني ظهور لأريانا جراندي بعد ما كانت موجودة معنا في المركز الثامن بأغنية Hate That I Made You Love Me، موجودة معنا في المركز الثاني بتاني سنجل من ألبومها باتل والأغنية بنفس عنوان اسم الألبوم وهي باتل. الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز الأول الأسبوع اللي فات لكن نزلت للمركز الثاني الأسبوع ده. والمركز الأول بتحتل أغنية هوتي فروتي لكاتس آي، عشان كده أغنية أنيمال نزلت المركز الـ 22، لأن في أغنية جديدة مفضلة بالنسبة لكم الكاتس آي هي اللي اتطلبت كتير جدا على مدار الأسبوع اللي فات وطلعت على طول نيو انتري للمركز الأول. هوتي فروتي تعتبر تالت أوفيشل سينجل من الإي بي جديد بتاع كاتس آي اللي نزل، وعلى فكرة الألبوم ده مرشح اللي هو يوصل للمركز الأول، وبكده كاتس آي هيكون أول فريق نسائي أو مكون من بنات يوصل للمركز الأول من 18 سنة. أيوه انتوا سمعتوا الكلام ده صح، مفيش أي فريق وصل الألبوم بتاعه للمركز الأول، آخر فريق كان Destiny's Child، لكن Cat's Eye احتمال كبير يكون أول فريق مكون من بنات بس الألبوم بتاعهم يوصل للمركز الأول في البيلبورد هوت 200 ومن 18 سنة. لو ده حصل هيكون إنجاز جديد لفريق كاتس آي المكسرين الدنيا، وعلى فكرة حتى الفيلم بتاعهم الجديد كاتس آي وايلد هارتس اللي نزل في السينمات برا في أمريكا وصل للتوب 5 في البوكس أوفيس، فشكل كده كاتس آي راجعين وبقوة وعايزين يحطموا أرقام قياسية كتير. كاتس آي أغنية هوتي فروتي هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الأول في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايماً عجباكوا على Energy 92.1. أنا انبسطت جداً في الحلقة معاكم النهاردة، وأكيد هجيلكوا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الجمعة من 8 ل 9 بالليل عشان نعرف مع بعض إيه أكتر 30 أغنية إنجليش أنتوا بتحبوا تسمعوهم على Energy 92.1. Have a very nice weekend. كنت معاكم باسم كميل، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي على خير. سلام.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: أغاني حصرية وبس على Energy.

0: Non-stop music on energy.
1: النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايما في اللي حواليه لدرجة انه بيعتذر وبيمهد قبل ما يقول اي نكتة، حرصا منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في اي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. انرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.

0: طول اليوم
1: جديد توليت قبطان على انرجي.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: الحين بسبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: Energy 92.1.

وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. Friday Hits on Energy.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: جديد كايروكي على إنرجي. نسينا

النهاردة عيد ميلاد السوبر ستار أحمد سعد، النجم اللي صوته تقيل بس دمه خفيف، بيفكر دايماً في اللي حواليه لدرجة أنه بيعتذر ويمهد قبل ما يقول أي نكتة، حرصاً منه على سلامك النفسي. كل الممثلين صحابه، هتلاقيه بيغني في أي فيلم بتتفرج عليه. النجم اللي يغني حزين يعيطك ويغني فرح يرقصك. أنرجي بتقولك كل سنة وانت طيب يا فنان، ومتعنا بصوتك ونكتك الجنان.